0: شقوخي مقبان ريد سلك أصل مالروك أشي شق خشاش كيبان نيك أخش كيشول إياري كاتيكوري E 23,000 شكاميك شباهون قيغ مقاتاق تشيغ ريا خوشيل شريش مكاغ خريخاس شكيبان إخوخون شكيشول ري إياري كاتيكوري شكام كومال تقري كومات مشويش واتك خشاش شكيبان إخوخون شكيشول ري إياري كاتيكوري شكاميسا شوبك رومال ري كاميسانيل كواري شبيتش كيغ خشا خون كمبال نوخ إتس إبا تاليك كاناق أريش ريوغ كقيتاماغ شنقاخوخ كوي شريو كيسبالي ريو وچوليو شخيكوري ريخون شك او قيخيل رومال ريج شك كوچوماغ شكي تاك الويري عري شوشي بيخ باريب شريج ويك تاقيك مانيم تاري ايك امخانيك باري ماكاخ شبان شويج شواج ري تاقل شريخ خون وينق مانكوك اشتو تسيخ ري ديوس ري عري مانكو يات بيري عريج ري ايش كيشك امخيش باري ماكاخ چنيم چنا شواج ري ايشو قاب شاروك ريك اشري كويانا ري شويج ري غستقواج عريج ري ايش كيش بيولوك شروك ري عري اروك ري ايشو قاب عريج كيش كوين شوك ايك ريك امخانيك رومالك اوه ري ايش لوك لاخ تقوينك جيشاني ماخوك شواج ري مولوم تقاهو شيل كيم بيخ وري شويج ايش وينك نيمي ويتانبال ري ايش شبناك توخ تسيخ بوي ويخستق شكيم بيخ شويج ريب أخبالا مخا شكي قاتيو تشيخ ريوغ لامان نيمالاخ اوك انيك ابتخ روك ريوغ اكيل ري كريستو ريكاش لانوا شكي قبير اوغ لان نيمالاخ اوك انيك ابتخ روك ريوغ باقيل ري كريستو رومال ريج شكي اوشا خون كاش لانوا قنوخيل شا اوغ خون باقيلال رومال ريج شكي قنوخيل كوكيش شريج ويخون شي كاش لانوا ري قاس شي ويلامبي ري إسرائيل شريج ويواجو ليو ري ري إياري شكي كتيخ كيش روك ري تابل تقوب لامان كوت ري نيمالاخ وك أنيك إيب روك ري تابل خاسكو كو بيغوري لا شري تيغ شكي تشيش كيش ري مولوم تق ديوس أري نيم چقواش اون إياري إنيم چقواش ري مولوم تق ديوس واوري شكيش ري كشتوك تشيشوي منشت ري ديوس كتشيشوي إري إن منكين وقتاق شري إيش نيم لخوك أنيك كيبان كوك ريخيتاق كاشتوك من كوياتاق كيش قومون باري بخبال أماخا ريش ريا خوشيل إي باري بخبال أماخا كيش ريا كاشتوك ريش من كوياتاق چه إش كوچو ري وميشا ريا خوشيل إيشو ري كيميشا ريا كاشتوك اون لاشا ري كقاخ اوغ چه ريا خوشيل كقاخ باري أج إشوم لا ري بوج نيم قجو قاب چواج ريا ري رونوخيل خاستا قواج ياتاليك كبانيك كاتيكوري من رونوخيل تخ اوتس شي كبانيك رونوخيل خاستا قواج ياتاليك كبانيك كاتيكوري من رونوخيل تخ كويا قواج ريكو مونتيوش موتكو خون وينق شويري وطيلال چشري آري شاني آري چتكوش باري وطيلال چكيش رينيك آخشيك چتيخا رونوخيل خاستا چكي كايش باري كايبال شقبا مقيلي ويب رومال تقري چومانيك رومال ريچ چيري واچو ليو ايرو نوخيل ريغاستاق چيك او چواج ريچ ريا خوشيل ويخون وينق چي منك اوتو كوخونيك كيشو سيك ايخ با وائيم كاتي كوري ريش كي واخ كيش بيروك چي دي خابا رو نوخيل ريكيا چي ويج مقيلي ويب چيري وا رومال ري چومانيك با يويج وي كاتي كوري ويك اوخون وينق كو بيخ چي ويج وري شكام ميساشك ريش تابل تقوب ميتيخ با ويواري رومال ريج ريخون وينق چشو يو بشيك وري چي ويج اي رومال ري چومانيك ايش با يويج وي عريتاق چي كيم بيخ وري من عريت كيم بيخ ري چومانيك ايش با يويج وي شاني عري كيم بيخ ري چومانيك ريخون چك با ريج وي لكن شي ميتاخيك بوش ري اين چين چوكو بيتاليك رومال ري چومانيك با ريج وي خون وينق چك وري اين كنتيخ خون خاسو واج كاتي كوري كي مالتيو شيخ هاسكو چه كبانك اس چوش رومال ري خاسو واج شنتيخو چه شي مالتيو شيخ ري ايش ويكيش وايك اون كيش قومونيك اون شاق خون خاسو واج چك كي بانو رونو خيل چي بنا ريچو قيخيل ري ديوس مي بان با كاش چكيش ري اح خوديو چكيش ري اح غريغو چكيش ري اهو كومون ري ديوس خچاري اين chikin koh nu chukab arech in ut chikiwuch konoher riwinak. Mangaret kin tsukuh riutsilal chwech in. Shani are kin tsukuh riutsilal kech esibalah winak arech ke koltahe krie are. Primera de Corintios capítulo 11. Chibanaba, hachaki manri in, chikimbono hachari Cristo. Nim kishin wilwi, rumal rech, chechibarronohel hasuwachri ish kininatisah. Katekuri, ik olomri pishabheri hasuyaik shinya inchiwech. Shahekuri, rin kuahkiwetamah ishweri. Riuholomulok riachi, areri Cristo. Eriuholomulok rishok, areriachi. Eriu holo mulok ri Cristo areri Dios. Ronohela chi, chikich auruk ri Dios, onchikuk ashehu tzih ri Dios, enimu wik olek, tahin keretzelah uwach ri uholom. Ronoheli shok chikich auruk ri Dios, onchikuk ashehu tzih ri Dios, katekuri, manch ugatal tari uholom, tahin keretzelah ri uholom. Kuhunama tahik, cheriare, tol uholom, manch otu wi. Wehuni shok mankuch okto uholom, chichu sokahu bi riuwi. Katekuri, wek ishbal chrech, huni shok che tol uholom, chuchuku ba riuholom. Riachi, mang rahaw shiktah, kuch ok riuholom. Rumal rech che riare, are uwechbal e ukihil ri Dios. Eri shok ukihil riachi. Riachi mang ruk ta ri shok, elenakwi, shani are elenak ri uishok ruk riachi. Mangshik isash tariyachi, rumal tokob isabal uwach chech riyishok. Shane shik isash riyishok, rumal tokob isabal uwach chech riyachi. Rumal kuwaweri, rakawshik che riyishok kuchuk riyuhulom, kutbal kech riy e angelib. Shak uheri, pariyakawshel, riyishok chik owi ruk riyachi, e riyachi shas rukwi riyishok. Rumal nak ut che riyishok, shesachik ulok ruk riyachi. Shokuheriachi, rukri shok, kalashwi. Katekuri, ronohel pitina kulok chi rukwiri Dios. Chipanaba, katok tzich chipa iweshwiri ish. La utskuri, cheri shok chau rukri Dios, manchuktal tu hulom. La mankukut riwechuleu, chakawach, chik ishbal chrech riachi, wek onimuwi. Katekuri, weri, arewuk ihil, ri shokaritak chi, konimuwi. Shani khikuwa, riwi shiatak chrech rishok arich chukubal uholom. Katekuri, wik ohun winak krah kutsalikhisak uwach wetzikhri. Chiwetamak ba, chiweri manchetwa kapishab. Shokukhe, manchetwa riupishab rigomontios rech ridios. Katekuri, aritak chikinja uepishabri, mangnimtak kishinwilwi. Rumal rech, chirimulin ip, kibano, Mankuya tu tzil chiwech, shane sharech itzel chiwech. Rumal rech, chik bishik, sharitak chi, kimuli hiwip, koch och chishol. Katekuri, riin kinkohoweri. Rahawashik rich och chishol. Arechke alhanik hachinri e utsatak winak chishol. Aretak chi kimuli hiwip, mankitiktak riwaim rech riahawshel. Rumal rech, chi aretak chi riish, ish kocho rimesha. Iwunohel arena bek kitih iwa chihuhunal. Kategori, kowinak knumik aretak chi hunchek kabarik. Lamankot iwochoch ish arech kishkwaik ekishkumunchila. Ong lakiwetzalah ri ish uwach riukomontios ri Dios ekiwah kiwesak kik ishbal riwinak chemankot kihastak. Hasku kimbihna chiwech. Lashanim kishinwilwi? Puwiweri, mangnimta kishinwilwi. Rumal rech, cheriin, shasrukwi riachawshel shinkamwi rihastak, cheshinya ubishik chiwech. Riachawshel Jesus, parihun jaqab, cheshachik riare, shukam kok rikashlangwa. Yari takchi, shibantakik rimaltyoshinik, shupiro eshubih.
1: Arewa rinubakil iwech riish, chibanaba weri natisabal wech riin.
0: Katekuri, aritakchi shibantak riwaim, Shukamukok rihun pahbal amaha. Kategori shubih.
1: We pahbal amahari arewa rikak chapalka parinukikel. Ronohel takmul aretak chi kitihna ish chibana ba natisabal wechriin.
0: Ronohel mul aretak chi riish kitihna we kashlangwari. Ekish kumuna pa we بخبال مخاري ريش تخين كياو بشكري وكميكال ريا خوشيل جوشيكانق قس كدينا كبير ياري كاتيكوري ريخون شي من أستخ اكو تيخري كشتنوا ونكو قموخ باري بخبال مخا ريش ريا خوشيل كبانا قد توق تيخري بوي روماريو باقيل إرو جيك إل ريا خوشيل شنو خيل وينق شنيك أخباريب كاتيكوري شو ديخابا بكشتنوا ري إيش قومون با باوي بقبال أمخاري رومان ريج شخاشين ريكوا إيك إيك قومونيك شريشي باقيل ري كريستو إمان كو باچيه تاريخ شاساري كو ديخو إيك قوموخ ريك دوغ تيخ شريخ رياري رومان كو واوري إيك أسي بالاخ إيا وابيب إسي بالاخ إيج أكماي چيشول كتكوري إيك إي ريك كاميك ويت كقيل أخ ريك جوقاب من كبانت قدوغ تيخوا باقوي كتكوت روماريو قطوغ تيخ كوبان باقوي ري حوشيل كو كخيصخ قوش عريش من كوبان قطوغ تيخ ري وچو لي باقوي ري اوخ شك اوخ ري إش وچلال عري تقشي كي موليغ إيويب جو شكان ريوا چيويغ با إيويب ويك اوخون وينغ كنوميك چوغ با چورا چوش عريش ري إش من كي موليغ تيويب ريش خون قطوغ تيخ بيوي كاتي كوري ري نيكا خاستاق وچ چك كاتي كين ويل ناري Are takchikin opaniguk. Primera de Corintios, capítulo 12. Puita kriuto kopriu shlabshel, ishwachalal, manguachtak kishinwilo, che ishkopari eku. Are takchimaha kishkohon riish, iwetam cheri ish, siblak shishbech kiwachri ehos tak dios, che mankech autak. Rumal kuawere, kimbich chiwech, mankot hun, winak chekich auruk rishush labal ridios. كويا او كوبيغ كميسا شقري خيسوس كاتيكوري مانكوت خون وينق كونيك كوبيغ أخوشيل ري خيسوس ومانكوت ري عري روك ريتيوش لخوش لابشيل كوك إنتاق وواج ريو دقاب ريوش لابشيل كاتيكوت شاس شخون چيوش لابشيل كيكي واج ري اخشكيب باري كومون تيوش كاتيكوت شخون چي أخوشيل كإنتاق ريشاك كاتيكوت شخون چي ديوس چكچكون بار روخيل وينق بارو نخل وينق كوكوت ويريب ريوش لابشيل ريش وطيل چش ري كومون وطيل ريوش لابشيل كويا چريش خون وينق ري تيخ ريش نخبال چريش خون وينق چك كويا خون تيخ ريش اتام بال باريشا خون وش لابشيل چريش خون وينق چك كويا ري كوخونيك باريشا خون چي وش لابشيل چريش خون وينق چك كويا ري تقوب عريش كونان رياري باريشا خون چي وش لابشيل شريش خونشك كوياري جوقاب عريش كوبان رياري خوهونتق مايبال شريش خونشك كوياري تقوب عريش كوبان قشالو تسيخ ريديوس شريش خونشك كوياري كووينيم وباني قطوغ تسيخ بوي ريوش لابال شريش خونشك كويا كوبيخ كي ووش تق تسيخ شريش خونشك كوياري تقوب عريش رياري كوجبو ريو بشكال ويتق تسيخ ري كاتيكوت رنوخيل غوري أري روش لابشيل كبانويك كويا تقريو تقوب چكيش كونو خيل وينق خشاو يأيك كراخ رياري خشاري باقيلال شخونام شخون كتكوت كوكي وطاقاتيل خيناكوت رونو خيل ريو طاقاتيل باقيلال رونو خيل وطاقاتيل خون باقيلال كبانو خشاو يري شقوخي خيواري كريستو خيناكوت ريوخ شباخونوش لابشيل شخكام ويدي قسنا عريش شخون باقيلال كاقاوكو ريوخ خوديوس اون ريوخ غريغوس ريوخ اخشاكيب اون ريوخ احاويب ايشيني ملاخ قنوخيل قاك اموم وقومونيناق باخون چيوش لابشيل شقوخي ري باقيلال منكوت شقخون وطاقتيل شانيكيري وطاقتيل كوليك ويتاكو بيخ ياقناخ رومال ريش چريئين منين قابتاخ ريئين منين باقيلالتاخ روك اكو اوي تيخري رياري چيك اوي ري باري باقيلال كاتي كوري ويتاكو بيخري شكيناخ رومال ريج چيري اين مانين وقو جاختاخ ري اين مانين قد باري باقيلال شقوخي روك اوي تيخري رياري چيك اوي ري باري باقيلال ويتاشق باقواج رنوخي ري باقيلال خاوي ري اوتانا باليل ري شكيناخ ويتاشق شكيناخ رنوخي ري باقيلال خاوي كوت كاكاناخ كانوي ري سيقنيك كاتيكوت ري ديوس شكوخ تقريو تاقتيل بارونوخير دي باقيلال خاچاري شراخ رياري وترنوخيل شقخون اواجو تاقتيل خوي كوري كويري باقيلال شخي كوري كوكي او تاقتيل كتكوت شخونشي باقيلال ريباق واج منكو ياتخ كوبيه شريش ريقباخ منغا ترخوشيك تشويش اين شقوخيري خلوماخ منكو ياتخ كوبيه شريش ريتاق اقاناخ منغيش رخوشيك تشويش ريين كتكوري ريتاقو تاقتيل ريباقيلال شريليك چه منكوت اوجوقاب شاس شخو شك ويشقيش كاتي كوري ريو تقتيل ريبا قلال شك قتلاه واش ريوخ اريني قياني ملاهو قيهيل كاتي كوري ريو تقتيل ريقابا قيل شني ملاه كوخك إيش شريش اريني خليك تق وجوقيك كقبنو رومال شريني ملاه تق وتقتيل ريقابا قيل منكوت خليك تق خاسو واش رقاو شك شريش كاتي كوت ريديوس كوكوخ ريبا قلال أري شاري كوياني موكيخيل ريغتاك وتاقتيل شي مانكوت اوكيخيل أريش مانكوت خاتشو إيب باري باقيلال شاني أري ريغتاك تاقتيل كيكوت خون اوتلاخ وكأن إيب ريخون روك ريخون جيك لك أش كو خون اوتاقتيلال ري باقيل رنوخير ريو تاقتيلال كأش إيك او روك لك اوكيخيل خون اوتاقتيلال ري باقيل رنوخير ريو تاقتيلال كيكوت روك خينك أري ريش إشو بقيل ري كريستو أيو نخيل إش إش خونو تقاتيل كاتك أري ريش يوكو هوري ديوس باري كومونتيوش أرينا بيك أري إدا قنيلاب باوكاب إك أري أشارو تسيخ ري ديوس باوروش إك أري أختيخاب كاتك أري أريك بيش يوكوك ريخيتاق مايبال ريخيتاق تقبرج كونانيك ريطوبنيك ريقدبال تسيخ ريخيتاق كي ووش جابال لايغونو خيلبوش إشتاقونيلاب لايغونو خيلبوش إشقاشلو تسيخري ديوس لايغونو خيلبوش إشاقتيخاب لايغونو خيلبوش كشكوينيك كيبانتاق مايبال لايغونو خيلبوش كوري تقوب ريش كوناني كيوك لايغونو خيلك إشتاو باتاق ريش أبال لايغونو خيل كشكوين شري وجوبيك ويش أبال ري عريسي بلاق شواخري نيماق وطلاقتاق تقوب كتكوري ريين كينكوتنا شواج خون بي Chiarenim chuech ronohel be. Primera de Corintios capítulo 13. Unetane kinchauna paronohel wach chaval kechri winak ikechri e angelip. We mankotri lokok ebal kushuk. Rein shakin hun kanchichri chiktaninik ongin hun kampanari chikishohinik. Unetane korito kopuk reshi kashi balutsi ridios. ويتام رنوخيل تقري كوتاليك تقخستق اي رنوخيل تقري اتام بال كنيبا كوري تقطالاخ كوهوني كوك شك كوين شوك اميكو بيك ريخي تقخيوب كتكوت ريين ومانكوت ري لقوك ابال كوشوك ريين مانكوت خون وشكري كنيبا كنيا رنوخيل ريخستق ويش شكيشي امولونيل اكين خشوينو باقيل باري اخلو قاق وري إيه مانكوت لقوق إبال كوشوك وري مانكوت خونو تيل كوبنا جويج ري لقوق إبال كوش كو جوجو خال ري لقوق إبال كوش كبتنخيك مانكو رايخ تواج ري خستق ريج ري خونجك ري لقوق إبال كوش مانكو نمرساخ تويريب مانكو مالتخ كوبانو مانكو بانتري إتسلال مانكو تيل تخ ريج عري كوتسوكوخ مانكو كنار تخ مانكو جاتري إتسلال مانك كيكوت شواش ري مانسوك تخ عريك كيكوت شواش ري ساقلاخ تسيخ رنوخيل ماك كوساچو كوخون شريش رنوخيل رنوخيل كريجيخ رنوخيل كوكويو ري لوغو قبال كوش مانكوتو كيسيك ايكو ري قاشي بالو تسيخ ري ديوس كساش ناواج ايكو ري خيطاق جابل كممريك ناري ايكو ري اتام بال كساش ناواج ري رومال ريش جيشاخو بيق ري قيتام بال شقوخي شاخو بيق ريق أشبال زو تسيخ ري ديوس قوك كاتيكوت عري تقشي كبينا ريق السقات كساشنا واجري ري شاخو بيق عري تقشي ريين إنا كال ريين كنش أوي خشاخونا كال كنشو مانيك خشاخونا كال كنوي ري خستق خشاري ليك خوبان خونا كال عري تقشي ريين إن خونا چيجيك شنيا كان رنوخير ريوال كاليل رومال ريج جيكاميك ري ريوخ شابخون إلبال كوه كايوي باري كوت أليك كده كوت باري جوك كبيخ كوه كايري شريش ري وقجاخ روك وقجاخ kamik ri riin shakubiq wetam. Katekut, chuek kabih, riin kin wetamah huwach ri riare, hachare tamashik nuwach shuwach riare. Kamik ri, kaslik ri kohonik, ri eyebal, eri rokok ebal kush, aregwa weo shib khastak ri. Katekut, riinim chushol weo shib ri, are ri lokok ebal kush.
2: Primera de Corintios, capítulo 14.
0: Chitzukuhri logo ebal kush. Katekut, shokuhe, chihuahri tak usipanikri uslabal. Yare nimlach chihuah nabe, rikashebalutsihri Dios. Rumalrich, chirihun, chikichau petakrich abal. Mankyutsihochtari winak. Shane are kutsihochri Dios. Shahekuri, mankothun winak kichobauritsih. Pari uslabal, kubihnikah, kutalik. Takhasuach. Katekut, rihunche kuk ashah, utsihri Dios, chau kuk riwinak, arich kuyak ri komon, arich kukutri utsbe, e kuyari chukab, rihunche chau, patakri chabal, share kuyak rip are, rihunche kuk ashah utsihri Dios, kuyak ronohel ri komon. Henakut, riin, kingwachche unohel kis chau patak chabal. Katekut, arena be kingwachche are, ki qashakh ri utsikh ri dios rumal rech cheri khun winak chiku qashakh utsikh ri dios are nimna ubantakhik chuwach ri chaw pataqri chabal shui newe ri are ku qalakhisakh ri ucholakh ri tsikh arech ku yak ri komontios katekuri kamikri ri shachalashik wetari inkin be pari komon katekuri kin chaw chiwech pataq chabal hasku tsilri ku kamulak weri chiwech Perinu tzih mankuyat hun alahisanik chiwech. O mankuyat hun inoh. O hunk ashebalu tzih dios. O hunk utbal. Hiwakuk ulmatak ruk takri kohom. Risu on ritung. We manku ohomah rirokibal. Hasret amashik kikiban riwinak. Rirokibal risu. On has rokibal ritung. Katekuri. Weri ruk awakash mankast uts rirokibal kresah. Hachin kuk usuk mahripri, chushekan rich oh. Shokuheri ish, weri iwak, mankresakt hun utzig. Hasritamashik kiban riwinak, rihastak wach kib ich ish. Shahunam riruk, chiri ish kich apa kyaki chikah. Pari wachu leu, kok itak wach chabal. Eman kot hun, shematak o uchorahil. Weri in, mangwetam triuk ichil rich abal. In hacha huinakri, che shak krokrotikri, chuach rihun che ginuch abeg. Katekuri, rihun winak che ginuch abeg, in hun krokrotikri, chunuach in. Shahekuri, ri ish, che kiwah riusipanik riuslabal, siblach chitsukuk ba, unohisashik iwip, chrecharech kiyak rikomontios. Sharumal kuaweri, rihun che kichau patak chabal, rakoshik chau rukri dios. Arech kutach rech, chek kowinche uq alakhisashik ri utslak tzikhri are. Rumal rech, che weri in, kinch aw ruk ri dios, bach abal, kinch aw nag uri, ri uslabal ruk ri dios. Katekut, mank otu putan ri, chrech, ri no chomabal. Hasko kimbanawa, ri in kinch awa ruk ri dios, ruk ri uslabal. Shokuhe kinch awa ruk ri dios, ruk ri no chomabal. Kimbishok nawa, Rihetak bish rukri uslabal. Katekuri, shokuhe, kim bishok nawa rukri nuchomobal. Katekuri, weri at, shakshui katteuchunik, pari uslabal. Hasku bishikri kubano, rihunche manretam tak kubih, amen, shrech, ri ateuchibal. Rumal rech, che manretam tariatzih kabih. Hasihnak ut, ri ateuchibal utz. Katekut, mankuyakta anima, rihun winakchik. Kimal tioshik chichri dios, chiri in kinch au panimalak tak chabal chiwach ish. Katekut parikomon tiosh, are utz, are kwak chishak hop tzih kimbih ruk rinu chomabal. Are chri in kein tihoh rienik akchik, chrechri khastak uwach. Are utzri, chuwach upishik lakuk mil khastak uwach, pach abal. Ea chalashik, pari chomanik, mibano hacha ishak alab. Are chibana hacha ishak alab pari tzelal. Shaniare chibna qas ishri khapchik pari utstak ichomanik. Tzibatalik pari tzih.
3: Kumali ri khap winak chekichau pajunchi wichapal, errumal rikichi, ejunwita winakchik, keinchabeh nawe winakri, katekuri, neba rukweri, chimankin kitatawi, chari ahaushir.
0: Shahekuri, ritachabal, mankotbal chikechri ekohonelab, shaniare kotbal chikech rimankot kikohonik, katekuri, rekashibalutsi ridios, mankotbal chikech rimankot kikohonik. Shani arek utbal chikeche ekohonela. Weki mulihi wipri ish ish komontiosh, katekuri, ishchau patak chabal, ekokubi hun che marnetam tweri, o hun che mankot ukohonik, la mankiki bichteri, cheri ish ish chuchtakwinak. Katekut, wikonohel kikibi hun tsir, rich pashebal utsiri dios, katekuri, kokubik hun che mankot ukohonik, onkokubi hun che marnetam tweri, Kono helri kayahanik, chrech riare, ekono helri kikiban katochtsih puwi, riare, kukutri, rikutalik kopari ranima, katekuri, kushulbari, riwach, chori wachuleu, kukhilahri ridios, ekubihri, chakasih kori dios chishol ish. Hina kuta chalashik, hasuk isik kimban wetsihri, aritakchi kimulihi wip ish, iguno hel kuya o, kiban humbish. Huntir, kikarhisar, hun kasuwach, chikutalek. Keposhib tir, pahunchabal. Huntir rech ashebal tir. Katekuri, chibnar nohela rech, kiyaktahri komontiosh. Wekban huntir pahunchabal. Chichauba, shae kep, un shae oshib. Chikihuhunal gechawik. Chauhunare takshchautahri hunchik. Katekuri, shahun kusolo uwachri tir. Wemankot hun, ashel tzir, mischauba matzalik ba chishkanak parikomon. Chishchauba pari iguanima ruk ridios. Riak ashelu tzir ridios. Shaba ekep, onsheyo ship chichawok, erienik achchik, chikimunari katok tzir. Wehun chikech rietu yelik, kohun kutalik, hasuwo chikrah kukalakhisar, machauba rihun nabe. Rumal rech, cheigunohel kishkowenik. Kikashe hutsihri dios, kchau hun aretak shchauta hunchek. Arech konohel kukuhi, riketam bal. Ekukuhi hunzih, rich sakad isebal, parik ekumal. Rikushlabal riek ashelu tsihri dios, chikeni mangui, chikiwuch riek ashelu tsihri dios. Rumal rech cheri dios, manhun dios tak rech choh. Shane, dios rech ri hamaril. Hachapa ronohel tak komontios, kechri eus takwinak. Michauri ishoqib patakri komon. Rumal rech cheman yatalt chikech kech awik. Arech ni manok hachagub ihritzih. Weri e are, kakak o ketam maag puwi ikhun khasuwach, chikita chikech ri kachkhil patak kachoch. Rumal rech cheman utstak, itzel wik chau khun ishoq pa komon tiyosh. La pari komon puch shel wi ulokri u tzihri dios, on La shaqo paninak pari komon ish, ek ohun winak kuchomak cheri are, hun kashelu tzihri dios, on chik ori uk aslemal rityosh lakush labishelruk, chrila, chuk ma uqab pawe tzih, chekin tzibak in chiwechri, che hunu pishabri ahawshel. We mankare tamak tuwe tzihri, shukukheri dios, mankare tamak tuwechri are. Khinak uri ishkwa chalal, chiwak ba risipanik, Cheki shushir sah ish qashiru tzihri dios. Katekuri, mei qatuk, mei qil riwinak, chege chau patak chabal. Katekut, ronohel utz chibna, epanimala khamaril.
2: Primera de Corintios capítulo 15. Ea chalashik, king na tisah chiwech, ri utzlak tzih cheshimbih chiwech, eche shik am ri ish. Eche utz ik olem ibanom chupam. Ri utz lak tzih, che shokuhe kishuk olna, wekas kik olo pariguanima. Geri hacha u bishik shimbih in chiwech. We man geri, mankot na u putanri, che shishkohonik. Na beshin ya o, shimbih chiwech, ri shinkam in. Che ri kristo, shkamik rech tokbispal kawach chuwach rikamak. He khas tzi batalik, che shumukik. Che shkasta huwach pari urosh ik, Hachari tzibtalik. Che shukutrib chuwach risefas. Katekuri, chikiwachchik hi ekablahuk. Katekuri,
0: unamukutik rip shubno chikiwuch ehop okal e kachalal ruk kep oship uwi. Ek ich kech riare ek ona kamikri. Katekuri ek onikachik che ekamunakchik. Katekuri chiare chishukut rip chuchri Santiago. Katechik chikiwuch konoheri etakonelab. Epariuk is balil kanok shukuhe shukut rip chunuwachri in. Che in geri hachahun akal chikzakulok. Chori uchuch upam riunan. Rumal rech, cheri in, are inglachnit, chikishol ri eta konela. Ri in, chemantakalt chuich, chikibishta korel chuech. Rumal rech, cheri in, shingwokatah riukomontios ri dios. Rumal riutok opri dios, chihiwari nubantakik, in kamikri. Eriutok opri dios, wachininak parinuk aslemal. Katekuri, shane are, nimchna rinuchak, Chuach ronohed rikichak eare. Mang intakut, shaneare riuto obri dios chikowuk riin. Sharumal kua, ri eare, eriin, areguari akutunik, eweri, riishikoho. Katekuri, wikibishik, cheshkasta huach ri Kristo chikishol riekam nakib. Hask uje, cheikonikach chishol riish. Chekikikocho, kikibih, chemankotk astihebalwach, chikishol riekam nakib. We mankot kastahibal watch, chikishori kam nakib, shokuhe, manshikastaht ku watchri, ri Kristo. Katekuri, we manshikastaht to watchri Kristo, mankotuk oshri ri katzir, shokuhe, mankotuk oshri ri kakohonik. Katekuri, shokuhena kuri, ri uhitzel tak katal tzir to watchri dios. Rumarech, cheshkia ubishik puiri dios, cheriare, shualisah watchri Kristo. Katekuri, manshualisacht kuwach, wekasir, che mankikastacht kiwach ri ekamnakib. Rumarech, che we mankikastacht kiwach ri ekaminakib, shokuhe, ri Kristo, manshikastacht uwach ri. Katekuri, we manshikastacht uwach ri Kristo, mankotu kushri ri ikohonik, eishkaminak nari pari imak. Shokuhe, ri eare, che shewaru bi ruk ri Kristo, She such nakuri. Ri ur, we shak shui ba we kak aslemalri, kay omri kayebal chrihri Kristo. Nimdak kok esh, kawachri, kumal konohelri winak. Mangherita gut. Ri Kristo, shkastah wuch chikishol ri ekam nakib. Are nabe chikishol ri shewarek. Rumal rech, weri kamikal shpetik rumal hunachi. Shukuhe, ri kastahibal wach chikishol ri ekam nakib. Kperi rumal hunachi. Hunam nakut, heri che konohel ke kam pari Adam. Shokuhe, konohel kohun kak kik aslemal pari Kristo. Katekuri, konohel pari kik olbal. Are naveri Kristo. Eshas eare chi ukok, ri ewinak ri Kristo, pari upet bal riare. Eare chi ri ukis balilchek, are takchi kuhach nari rakawi bal, chrechri tatshel. Are takchi, Shchaktak rumal riare, ronohel nabek olbal. Ronohel kowinem, e ronohel chukab. Rumal rech, che rakawshik, kahawinek shas katena, kyukoh konohel ye ukulel chusheri rakan. Rik isbal ukulel, chikchakan na riare pui, areri kamikal re. Rumal rech, che kukoh ronohel hasuwach chusher rakan. Katekut, aretak chikubih. Ronohel, shchaktahek, uchanimri. Mankubihtari, che kokriare, che arek chakan puwi ronohel chuachriare. Katekuri, are takchi, ronohel hasuwach kinimanna chrechriare. Rikohol shel, kinimannare chrechriare. Che uch akom, ronohel hasuwach, arech kushik rechriare. Arech ri dios, kushik pa ronohel uachri ik aswi, konohel riwinak. Weta matkheri, haski kichakri, ri eare. Chekigik amri qasna pa kito qob ri ekam naqib wi qastih che mankik astaqt ki wach ri ekam naqib khas kuche kik amri qasna pa ri kito qob ri eare shokukhe ri ukh khas che pa ronohel kakbal kakaya qib pa ri kash ronohel qiq ri in kochu nukah ri kamikal qastih na kut ish achalashik ish ri nukikil pa ri Kristo Jesus ri qahawshel Weruk uchomanik winak shinchohin kuk ri echikop pari Efeso, hasko shinchako,
2: ويمانك كاستخت كيوش ريكا مناقيب چوخ وق با چوخ قمون با رومال ريج شي كوخ كمغا چوخ كبيخ مش ساچ با ريتسل تقاچيل كيتسلاخ وچ ري اوز كسليمان قاس چيش كاستخ با اي مش ما كونيك رومال ريج شي كونيك اخشيشول إش شي مانك اتخون خاسو وچ كتام بويري ديوس كيم بيخوري ريج إك إش بال ري إش كتكوت كوخون واكو بيخنا لاتشيك كاستخ كيوش ريكا مناقيب خسروك كي باقيل كتسلخيك كأشالاخ وشابشيك و ريخا چكاتيكو منكو يدخونكاك كاسلمال ويمانك كميك ريخا چكاتيك ات منغريت ري باقيلال كي كيولوك شاني خونلاخ إيخا ري خونلاخ واش تريكو ونواش خونشيك تيكون كتكو ري ري ديوس كويا خون باقيلال چريش خيري خسكيل باري وكوش كويا چريش رنوخيل واج إيخا خون باقيلال رنوخيل تق باقيلال من خونام تخ خونويشي باقيلال ري ويناق خونويشي كي باقيلال ريه چيكوب خونويشي كي باقيلال ريه چيكوب أهو وكاه خونويشي كي باقيلال ريكار شبوخي إك أو باقيلال ريش ريكاه إي إك أو باقيلال ريش ري وواجو ليو كتكوت خون ري ريكي قخيل ريه باقيلال ريش ريكاه إخونشي ري ريكي قخيل ري باقيلال ريش ري واشو ليو خونري ريو قخيل ريقيخ خونشي ري ريو قخيل ريئيك خونشيك ريو قخيل ري تقشوميل كتكو ري ريو قخيل هونشوميل من خونام تروك ريو قخيل خونشيك تشوميل شقو خي خيناك اوا باريك استخبال كي واش ريكا منقيب كتكيك ريكي قايو واش كك استخو واش باري من كقايت واش كتيكيك ريك إشبال إكيك أستخو واج باري نيملاخ وقيخيل كتيكيك ريتو غاريل كيك أستخو واج باري جو قباليل كتيكيك خونوينق باري وك أسلمال شو واجو ليو كيك أستخو واج باخون أشلابال باقيلال ويك أوك أسلمال خون باقيلال ريش واجو ليو شقوخي كو خون أشلابال باقيلال تيبتاليك وري
3: رينا بيوينق ري أدام هنك أسلي كالخ جمانيك
2: ريك إسبال آدم وشلابال چه كويا ريك أسلمال كتكو ري مانغاريت ري وشلابال ريك بي نابي شاني هاري نابي كبه ريوك أسلمال ري باقيلال چوا چوليو كتكو ري باوكاب كبه ري وشلابال ري نابي وينق چه كيلو بي باريوليو رياري ريش ريوا چوليو ريوكاب كبه چي باريكاه خي خاص ري وينق ريش ريوا چوليو شبوخي كبه ناري رياري شي إريش ري واشوليو خي خاص ري ويناق ريش ري كاح شكوخي كبين ري ري إياري إريش ري كاح خرينا كوت ري أوغ شي شقوك أهو بي ري واش بل ري ويناق ريش ري واشوليو شكوخي ري أوغ كاكوك أغنا ري واش بل ري ويناق ريش ري كاح كي بيخ وري شي ويج إيا چلاشيك ري باقلال إري كيك إل مانكو ياتخ كيشبيه ري راغوي بل ري ديوس شكوخي ريك قيك مانكو ياتخ كريتش بيغ ري رخو بل ري ديوس شقوخي ريسا جبل مانكو ياتخ كريتش بيغ ري مانسا جبل تخ خينا كوت ري إن كي ميخ خون كوت عليك خاسو واج جي ويج مانكو خكام دوا قنو خيل كاتي كوت قنو خيل وا كوخ كشتخنا جي با آني ناق جي چانيم وا جي با خون يوب ياتيم غو قوچاخ باريوك إزبال ري روك بال روك أواكاش كاتي كوري كاستخ كي واش ري ري كم نقيب اي مانكي قايت چي ري ري اوخ كوخ كاشتخ ناري رومال ريج چي رخاو شيك ري خون چي كي قايك كو كوخ ري رات اق ري مانكي قايتاخ ري خون چي كي كمك كو كوخ ري رات اق ري مانكي كامتاخ كاتي كوري اري تاق چي ويو مانتخيك ري باقي لال ري چي كي قايوا كو رات اق ساخ ريب چي ري مانكي قايتوا اي وي خونو مانتخيك باقي لال ري چي كي كم ناوا كورات سبيقي ساخرب چيري مانك كام توا چيو كاميك چيو چانيم كوري قاس سيخ كبانتخري دي تيخ تسيبا تاليك
3: ري كاميكال شبيغة تخي كوبي باري چاكانيك كاميكال خويك اوي ريا چاكانيك كاميكال خويك اوي ريا جوغبال
2: ريو جوغبال ري كاميكال اري لماكا اريو چوقاب ري ماكا اري ري قطوخ تيخ كتكوت نملاق مالتيو شبال شريش ري ديوس چيكو ياري چاكانيك چقيش رومال ري قهوشل خيسوس كريستو خينا كوري
0: ישלוק לך תקושלל, כה צ'ישקולוק, משקש תחיק. עוד צ'ישבינוק פר יוצ'ק רי אחאושל. כסק צ'יווץ' כסיוויתם צ'רי איצ'ק, ממשקת כיקיסקו וואץ' פר יחאושל.
2: Primera de Corintios, capítulo 16.
0: Puwi, riki kuchubal rietyosh lagtakwinak. Shokuhe, riish, chibnari tzikche shintakan chkech rikomontyosh rechri galasya. Parinabek ik, rechri shmano, ronohel winak chutasa apunak, ripak, cheshtotakik parirachoch, mangaret ke yeshik, uyaik rikuchubal, aretak chikinopan in. Katekuri, aretak chiri in, ink oiwuk, ink ochi shol riish. Kintak na ubiri, hunguk, kukri winak che shei cha ish. Arech kikik amubi pa Jerusalem, riisi panik ish. Ewa shukuhe, rakawshi kimbe in, kebena kori, ri e are wuk in. Kimbena ri, pari itinimit. Are takchi, shink ashtak kanak, pari Macedonia. Ruman rech, cheri in, kink atanawa, pari itinimit Macedonia. Wene kin kanakna pari itinimit, ewene kin kashak runohel rik alahiwuk. Arech ri ish, kinik amna ubek, chi pari kolbal hawihe, rakawshik chekin benawi. Rumal rech, cheri in, man kin wakhtak, chishak panuk ashebal, kishin wil ubek. Kin wiyek, chikin kanak keb oshib ik, pari itinimit, wegeri krak ya hawshel. Katekut, chikin kanak kanwi, pari Efeso. Chikatena ri Pentecostes. Rumal rech, chenimalak tortajinak hun uchiha chunuach. Arech kinchakunik. Kneba siblahek I riakak ulel. Wekopan ri Timoteo iwuk, chichahik bariare. Arech mankushibir tarib chishol. Rumal rech, chishokuhe riare, kchukun pariuchak riahaushel. Hachari in. Matbag o hun winak, kretzela huach riare. Chikamaubi riare. Pari hamarin arechk peguk in. Ri in, kin wiyeh riare kukri ea chalashik. Puwiri kachalal Apollo, ri in siblak nubim chrech riare, chekuah kbekuk ri ea chalashik pari itirimit ish. Katekut, kamikri, mankrahtar riare, wari. Kbenari, aritak chilok kbek. Chishachinok, ko chishkol pari ikohonik. Ri ish, che ishachihab, kas ishkotak achihab. Ronohel hasuwach, chibana ruk lokok ebal kuish pari tinimit. Unchik bishab isha chalashik, riish iwetam cheri Estefanas, eri era chalal pahak olbal, eare nabetak wach riakaya shuya o. Katekuri, ri eare, shok che ki patanashik rietyo shlak takwinak. Riish, shokuhe, chinimah kitzih wea chihapri, eri kitzih konohel, ri kechakun kuk, eri kekos kuk. Siblach kin kikotek, rumal rech shepetek ri Estefanas, ri Fortunato, eri Akaiko, aretak chi, ishelenak ubik ri ish. Ri eare, shkiutzirizah ri nuchomanek, eri ichomanek ri ish. Nimche wilawi, we eachihapri. Ri komontio shrech ri Asia, kikiachiwech hun rutsidiwach. Ri Akira, eri Priska, shukuhe, ri eguinak che kikimulikip parikachoch, kikia obi hun rutsil iwach. Konohel ya chalashik, kikia obi hun rutsil iwach. Chia hun rutsil iwach chishol, ruk ritio shlak tzubanik. Ri hun rutsil iwach, kbe rumal rinu qab in, ri in chin Pablo. Wek ohun che mankrak tawach ria hawshel, ri are anatema ri. Maranata, chakanak ba iwuk, ri utuk ob ria hawshel Jesus. Igunohel, kishin lo'ok ech pari Cristo Jesús.
2: Riukap uch, shtzibash chikech ri each Corinto. Segunda de Corintios, capítulo 1. Ri Pablo, apóstol rech ri Cristo Jesús rumal ri urayebal ri Dios, eri Timoteo, chejuna chalashek, chrech ri ukomontios ri Dios, cheko pari Corinto. Echkech konohel rietyosh lahtakwinak, paronohel riakaya. Chiwech ish, kakayawapanak, hun rutsil iwach, rech ri Dios, chikatat shel, e hun rutsil iwach, rech ri ahawshel Jesus Cristo. Teuchitalik tba ri Dios, riutat shel, ri kahaw Jesus Cristo. Ritat shel rech ri lokok ebal kush,
0: e Dios rech ronohel kubisabal kush riare che kubisabal kakush pa ronohel kash kakariko arech riuch ruk ri kubisabal kushri che kakamom shas ruk ri Dios shakuhe kakakubisah kikush enik akchik pa ronohel kash kikiriko rumal rech che herina kut che kosibalak kash rech ri Cristo rumal utokubisashik kawach shakuhe rumal ri Cristo riuch konim lah kubisabal kakush lauh ko uch parik ash weri sharra gawshi karechk pe kubisabal ikush eri ikolotahem lak o kubisabal kakush uch weri rakawshi karech kperi kubisabal kakush chikuyari chukab chiwech ri ish parik ash chishukuhe kakak ashkoli ri uch katekuri kaskak ubam rikayabal chiwich ish ריוח קטם שווישקו קוק פריק אג'קיך צ'י שוקוכי אישקו ריקוק פריקו ביסבל קוש ריוח מנקחתך שירי איש מתקי ותמח איש אצ'ל השיק פריק אש ששקי קולמח פרי אסיה הרי סיבלך נים שוואש ריקה שוקב קולק שוקוכי מנשקייכתך שיקוך קסיק ריוח קסקו ריקת בלציך רשקה מיקל פקווי הרש ריוח קטם שמן כככי כבד ככוש שביל קיב. הרי נה ככי כבד ככוש שריך רדיוס שכוואלי סך כוואש ריקם נקיב. הרי הרי שותו כוואש שוואש ריקם מיקל אשוכוכי כותו שנה כוואש רי רוק רי הרי כאוי ריקי יבל שכוכותו שנה חומול רי. רי איש כשכונה ריקוק ריאוך שסרוק רי איצ'אווים רוק רדיוס פקווי ריאוך. הרי שיוציל כקרק ריאוך כומלק איווינק. שקוכי אקיווינק בה שמלתי שינוק פקווי ריאוך. רישומל שנימל כקבן אוך, הרי ריאו כתבל ציח ריאה כתשומניק שירוק המקפה פאווו צ'ולאו. קטגורי, איווק איש, הרי ריטיו שיל אריוציל שפטינק הולוק שסרוק רידיוס. אמן רוק טריאו נוכבל ריבה חילל, שני הרי רוק ריאו סיפניק רידיוס. ריאוך מנקות חון חסוואץ צ'יק כקצי בך צ'יוויץ'. שני שווירי כשכווין צ'או סיגשיק אצ'או צ'וביק. קטגורי, ראין כנגוייך שכסקת צ'וביק נע כבנו. ראיש, איצ'בום צ'חוביק. צ'אוך נגות, הרי רינים ככיכי ליווק. ראיש, הרי נים יככי לקוק ראוך פריו ככי לקחו של חיסוס. רוק ונוחי כבאמרי, ראין הרי כס שינווח כנופן נפה פרי איתי נימית. הרי צ'ראיש, ככוכי חונוקב איסי פניק. קטגורי, שספרי תינימית וליקוביק, כוח כמבי פרי מסדוניה, אפרי נוצלחיק שאולוק פרי מסדוניה, כוח שכינופן פרי תינימית, וכוח שרי איש כנקמוביק שפרי חודיה. הרי תקצ'י אחרי שינשומח. למעוסתך רישינשומח? אום פרי בקילל פתינק ויולוק רינו צ'ומניק. שחקורי, כאווק אין ריחאה, אירי מנחאתך. חרי, חצ'רי דיוס שמנקוק אש טריוציך, ריקצ'ה ויבל איווק, מנקפת אווץ', האה אמנחאתך. רומל רצ' שריו כחול רדיוס ריקריסטו חיסוס, ששקיה ובישיק ריאוך ששול ריש, ריסילבנו, ריטימותאו. אריאין, מנקפת אווץ', האה אמנחאתך. פריארי, שוויש כוחי רי, האה. רנוחל ריציך וכי גיבאמו בישיק רדיוס. פריארי, וריקום וירי חאה, אירומל קורי, ריארי, ריאוך כקביך, אמן. שרש רידיוס, ארש קוני מלאך וכחיל. קטגורי, ארי ריארי, ריקיאו כתשוקב ריאוך, אשוכוכי צ'וויץ' ריאיש, רוק ריקריסטו. ריארי, ששוכוכי יונסך, ריארי, ארי רידיוס. ריארי, ששוכו תיקו, אשויה פריקה נימה רינבאו סיפניק, ריאוש לבשל. ריאין, כמבי חוירי צ'וויץ' צ'וויץ' רידיוס. ארץ מן כמבנת ריק אש צ'וויץ' שריאין ומן איבנקת צ'י חומול פרי קורינטו שני ארי רומל צ'י אישרי כשינוי לפנק. ריאוך מן שת ארי ככך כוכתקן פווירי כהוניק. מן חטרי ריאוך שני ארי כוכתובן רוק ראי כיקותי מל רומל רצ' צ'י כאורי צ'וקה פרי כהוניק. Segunda de Corintios capítulo 2. Pawech wiri in, Shinchomag, Sheman Ruk Tachik Ribis, Kinsalag Pari Tinimit. Rumarech, Chewewumal In, Kishbisonek, Hachink Uk Kowinri Kuyano Kikotemal. Wimankotriare, Rishinya Ubisri In, Katekuri, Weri In Shinzibah Rihastak Chiwech Cheri Iwetam. Shibono Arech In, Mankin Bisontak Aretakchi, Kinelubik Pari Tinimit. Isharumal Kechri Eare. Chechas rakhaw shikwi kikiyari nu kikotemal rin chas kinchomahwi cherinu kikotemal rin shukuhe ikikotemal igunohel ish genakut bajunimlah kash enimlah bisobal pawanima rin shishintibakhruk sibalahok eh eweri mangrumal tak arech kokhi ibisri ish shane rumal arech kiwetamah rinimlah lokok ebal nukush kochiwechri ish Weshar rumal khun winak petinak ribis, mangchwesh tari inri shuya ui ribis. Katekut, waweri shas shiyawa hubik nubis ihunohel. Chirechwe khuna chiri, shas shuwi takalri, chirechri wakat bal tzihri winak. Katekut, are utri che gisachri umak ekiya uchukab. Arech mangkatsak tapakhun nimalak bisobal. Siblak kintaba chiwech, che rakhawshik chiri ish, kukhiri loko kibali kush rukri are. Are takchi, shishin tzibak, shin chomak, chesha kishin nabek, arech kishin wilri ish, we kishni manek parunokhel khasuwach. Katekut, chirishri khun chiri ish kisachri umak, ri inch kukhe kinsachri umak. Rumalrech, chiri mak, shinsach uwach in, we rakhawshik chiri in kinsach makak, shane igumalri ish ri chuwachri kristo. Rakhawshik cheri uch mankuksach tpa uqabri satanas. Rumalrech cheri uch qasqetam rikhetak uchomanik riare. Riin chinopon paritroada, arech ken yao bishikri utslak tzih rechri kristo. Kneba, che haqatalik khunuchiha chuech paria khawshel. Ri uishlabal mankot khun utslak uishlanem chrech. Rumalrech che man shinrakta ri wachlal tito. Riin shin yari khun rutsil kiwach. Katekuri, shimbe pari Macedonia. Sibalak maltioshpa, shrechri Dios. Che parunohel mul, kuhuk amubi pari upetibal, eche kumalri uch, kukehek, parunohel kolibal ri utzalak, kunabal rechri unohibal. Chuachri Dios, are uch, ri uch, koklak roshlab ri Cristo, chikishol ri kekoltahek, el chikishol ri kisachnakib. Chikechnik ag, Hun uk okal cheek o parikamikal. Eke uk amubi parikamikal. Echikechnik achik hun uk okal cheek o parik aslemal. Eke uk amchiubi parik aslemal. Katekuri, hachin kakuwin chrech were. Kasichnak ut. Cheri uk, mang ukheritach. Ege hasri siblach ek I chekikik ayichri utzichri Dios. Manghetari, shanek kaban pariutzil. Jehasuk takom rumal ri Dios, echuach ri Dios, kikapihwi weri, pari Cristo. Segunda de Corintios, capítulo 3. La kohok chihumul chrechu bishikri utzil pakawiri uch, onra hawshik chiri uch, kikatzibah utzilak takwuch, chihuach rech uwukshani kikip, onra hawshik chikikatachi wechri ish. Ish, ri ish kawuch zibatalik pari kanima. Cheshas et amatalik esikimu kumal konohel riwinak. Kasichnak ut, ish hunuwukri Cristo, che ish tzibatalik mangruk tzahbal. Shane rukri ushlabshel rechrik aslik Dios. Mang ish tzibatalik tacho takabach. Shane ish tzibatalik chori utzlamal ritik epatak rianima. Arewa ri utzlak kubisabal kakush kochuwachri Dios rumal ri Cristo. Chenakak owi chechri Dios. Ri uch, mankuk kowintak, kakabich chekuk uch, petinakwi hun utz hasuach. Manghetak, ri kachukab petinakrukri Dios. Riare, chechukusukuba, arech kuhushik, uchakpatnel chrech hunkak, chetbalab, chemangrech tatsib, shanetsibatalik rukri ushlabshel. Rumal rech cheritsib, kakamasanek. Katekuri ri ushlabshel kuyak aslemal. Katekut, ri upatanakik ri kamikal, chish tzibash chori abach, كوسي بلا حقيقيل الرومال ناكوري ري إرالكوال ري إسرائيل مانشيكوين تشيك كيكير ريو بالاخ ري مويسيس رومال ريو قيخيل ريو بالاخ ششق كوك أويك لامانغارت كونيم وقيخيل ري شواجواري ريو قيخيل ري باتانخيك ريش ريو شلابشيل.
4: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.